0: هايو تلا نواري سيسا بانا واري اوها سولا نا اي نا سانا كامل سيبا بانا كيرا كونغو هابا هي لي يو باكاني هوا كامل سيبا بانا كيرا كونغو ها الو بواناي وكالا بانتبا نيها سون هي كاليك سيسو اتو اتلا نكي انا بنتانا اتو انتلا نمومو كويا بنتانا نولو باليهانا نتو الا yodu tana maru kulo gati ana mwane ahina ichuwa owe haitu eto yomuri haikarari nene lo nipoheria ni masipo anopenta huni muniwa kahikini ya pia kowanin kapanya iko vii kuruwa nari lelo ni nona lelo nona yore rati yeyo
1: Raúl Damasio.

هاي وموالي لونيا سوري راو يا هيرو كو كالي كامو كونتاي هيري كيا سوين لكيا ليلي وي اي كالي سيري بابو هيكي كاياي

ايوه يا رولي يا لوي حاجاتي اللي رجع انا تاتوشاني با يا كولومو غالي كاني سويلا ما كلاني كهوي ما سي ايوه نوي راتيبي نيرو اي وها كهيا ونيو عرميري كونغونا انت تواني باي ما سويرا كساي